قوت بينغا وكي لديف منورة دلوب دلوب خماب ربينا دهي ما نوكا ورويا روندكت خو لسرطاكن قلا نبارينا أي خونا سفرامنو فلسفيا شعرت منو.

0: اخ برشام الوريا يا مي يا سبيد بيطلونو
1: شفا و بيدنجي قندي مي بيشاي نهي واقش يا ديارة طابا خوب و مداري جيتكو بچرن نريباري مريباري لاوكو حيرانا بيجيت افين دار بين لسر كناري في بقرن بيدنجي هميت خون هميت خون نگر يا زاروك جيتيل نبلغي دارك دورن شبو بهدنگيو هميت خون.

خزي اسمر نكاري ورزك جنر جزن ولا بازادي اشتر با برامسانك مليداني با كني دقل يازن آوار جهم بيزات آوارم بيزارم اسمر دلدارم اسمر دلدا.

يا بحر روجي حتى بحر شبي ما خانو خدي مو شبي ملي مو دلي ما بوتي دو يا عزيز دو ما كبري خليفة فلسطيني قني واسكي دي بوي جنوعنا البر

راديو دهوك جي هوا بو هوا. دهوك راديو هاشتو هاشت بوينت بينت هاشتو هاشت بوينت نا. بو ريكلام كرنين راديو دهوك بيوان ديه بجماري بكان.

جيكم نخب عولي طخا شوريان دادا فين بيكم نخب دادا فام دا ترسام كركي ترسيان سري الشابس كيما عبدانا خدي ابن بيبي.

بار في چاخي صالح خلق دلال كوزو باواني جاني صالفي دمي صالح دهن بيزا يكي دندا ديرو كالو هايلي هايلي كوي

هديف منورة دلوب دلوب خماب ربينا دهيا ما نوكا برويا روندكت خو لسرطاكن قلا نبارينا اي خونا سفرامنو فلسفيا شعرت منو.

وكبرو ده ديرو كده ليازده هيفا شش سال 1963 بران کرنو تالان کرنا گندن كندينوا سر پارزگا هولیرج لأي رجيما بريا عراقي كوهو هرشاهج لأي حرس قومي و بسر کرده دي حواس صديد هاد بو انجام دان لروجا يازده شش سال 1994 كومبونا سروك بارزاني و جلال طالباني لأي هوتيلا شيرين بالاس ببرهبونا حسن نقيب و احمد چلبي اف كومبونا ها در باري ويران كرنو تالان كرنا گندين كندينا وابو او كل سالة 1963 شلي حرس قومي و بسر کرده دي حواس صديد هاديا انجام دان هل يازده هيفاشاي سالة 1996 در كفتنا يكمين جمارج گوارا رامان ل 11 شش سال 2019 هل بجردنا مسرور بارزانیش ل پارلمان هرم کردستان و کو سروک وزیر کابینه نهه حکومت هرم کردستان

0: اخ برچام نور يا يا مي يا سبي بيبلولو
1: شفا و بيدنگي گندمه بيچاي نه هيوا گشيا ديارا طابا خوب و مداره جيد كو بچره نه ريباره من ريباره لاوكو حيرانا بيجيد افين دار بين لسر كناره بي بگره بيدنگي هميد خون هميد خون نه گريا زارو كي تيد نه بلگيد داره كي دورن شبو بهدنگیو امید خواهد.

برتو من وري يوم يوم ويوس بيد بي شباب بيدنجيه دلي مش سنجي من فري دانا سرطاكي داركي هربستري كبرو تراشي شاركرن ريبار مرابو سرخو حيوية جابت خوبكرن بو اوكيه في آوازي